0: كمان في مرة كيلو سمن، مرة كيلو سمن. Can you show us how the service and the headquarters truck swap?
1: I don't know if there's not a headquarters or truck swap.